0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar Rifana Fis, segenap kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat menaikkan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita mendapatkan rahmat dan kemuliaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya robbal alamin.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Para Ifan Hafiz, segala kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat menaikkan ibadah sholat maghrib dan semoga apabila kita mendapatkan rahmat dan kemuliaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Dan selanjutnya di Jogja, sore ini masih akan ditemani selamat untuk menghadirkan beragam acara menarik untuk